وإن يستغيثوا يغاصوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا.